اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله

0: محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلم فشاغل.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلم فشاگن میں

0: Kof bajo.
1: ¡La veis!
2: نوديها إكي ميجاهاتس تيفاهي اف ام. تيفاهي اف ام تيفاهي النايكو نوديها إكي ميجاهاتس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمان وانت رحيم وانت الله گے اسم فلم فشاگن میں

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هنيتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بولا كينجيتا.
1: دونتا. كم مدوكو سالو بلا. بيرنو ماهي تريكا فور كودتمو ميداني. دونتا كامبوت نوء. فاتون كوكو إكاني نوآن. كوكو إكاني ولاتي دكتور دكام مستا ديوانتا. إهم في مايكام وسار ممبارا فاروا تريكا مايكي أبكورا.
2: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ಮೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು.